اوكي ما نسمح لك شيء، ما نسمح لك شيء. نسألك ذلك اللي عندي مهم انا هوج صار وفرتي في السيارة ليش لك ليش عم بارك ما بغي من المبيوت يدخل احنا اوكي محطة عرب ويلا ويلا ويلا بس عارف يا الحمد لله